0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንበል 14 ናይ ዕለት 24 መስከረም መርሃ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንበል 14 ብበዓልቲ ቤቶምን ብናይ ሃገሮም ላዕሎት ኣካላት ተሰኒዮም ንጉዖም ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካንን ዝኣተዉ ናይ ሪፐብሊካዊት ፖርቹጋል ርእሰ ብሄር ኣንቶኒዮ ሆሴ ማርቲን ኣብ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርማን ናይ ሚንሽን ፕራይሲንግን ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ምክሪ ጉዳያት ቁጠባ ወሃሃዲ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስ ኣብ ፖላንድ ናይ ቅዱስ መምርሃራዊ ልኦክ ናይ ሶትሪ ስዩም ሊቀ ጳጳሳት ኣንቶኒዮ ጉይዶ ብናይ መንግስቲ ላዕሎት ኣካላት ተሰኒዮም ንወግዖም ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካንን ዝኣተወ ናይ ሃንጋሪ መራሒ መንግስቲ ፒተር ማግያር ናይ ጳጳሳዊ ተቋም ስነፍልጠት ኣባላት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃል ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማዕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎም ዕለት 24 መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ዕለት 23 መስከረም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ዝለገስዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዋዜማ ኣዋጅ ብፅና ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ፉልተን ሺን ኣብነቶም ከም ዝዘከሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ዕለት 27 መስከረም ዝዝከር መበል 112 ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ስደተኛታት ህፃናት ክንክን ሓልዋን ክግበረሎም ዘቕረቦ ፃውዒት ናይ ቅዱስቲ መንበር ርከበ ምስ ሃገራትን ኣሕጉራውያን ትካላትን ሊቀ ጳጳሳት ገላ ሃገር ኣብ ቤት ፅሕፈት ልኡከ መንግስቲ ሃገረ ፖላንድ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ኣኼባ ዘስምዖም መደረ ዳግማይ መኽፋት ኣብ ሶርያ ን10 ዓመታት ተዓፅየን ዝነበራ 2 ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብያተ ትምህርቲ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሃገረ የመን ብሰንኪ ኩነት እናባእሰ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምኦንን ኣባት ወልደን ኣባ ፍረዝግነ ንሕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናበ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ዋዜማ ኣዋጅ ብፅና ሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፉልተን ሺን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ኣብነት ናይቶም ሓድሽ ብፁእ ኣሜሪካዊ ብሓጎስን እኒሕ ወንጌል ንመስፋሕ ዘኽእል ሓደስቲ መገድታት ከነቃቃሕ ተስፋኦም ይገልፁ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 23 መስከረም ድሕሪ ዝለገሶ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ፉልተን ሺን ኣኽብሮቶም ብምቕራብ ሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣት ሚሱሪ ከተማ ሴንት ሉዊስ ብዋግዒ ብዛዕርግ ምሰተ ቅዳሴ ቤተ ክርስትያን ብፅና ቅድሚ ምእዋጃ ነዞም ወዲ ቤተ ክርስትያን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ንዝፅመድ ኣብነት እዮም እንክብሉ ከም ዝገለፅዎምን እዞም ሎሚ ኣብ ከተማ ሚሱሪ ቤተ ክርስትያን ብፅና ዝተኣወጀሎም ሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፉልተን ሺን ኣብነትን ኣማላድን ናይዚ ብምራኸቢ ብዙሓን ኣገልግሎት ወንጌል ዝነብሮ ህወት ንብዙሓት ካልኦት መልእኽቲ ወንጌል ብሓጎስ ዘስፍሑሉ መገዲ ክረኽቡ የነቃቅሐ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፉልተን ሺን ዕለት 24 መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት ብፅዕና ከም እተኣወጀሎምን ንዚ ናይ ኣዋጅ ብፅዕና ስነስርዓት ቅዱስ ኣቦና ወኪሎም ብዛዕርጎም ምሳተ ቅዳሴ ዝፈፀሙ ናይ ኣስፈት ወንጌል ጉዳያት ዝሓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕላዊ ቤት ፅሕፈት ተረዳ ህየንተ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ከም ዝኾኑን ብመሰረት ፀብፃብ ሃገረ ስብከት ኖርዊች ኣዳለውቲ ካብ 48 ግዛኣታት ኣሜሪካን 12 ሃገራትን ዝተዋፅኡ 45,000 ነጋድያን ልዕሊ 80 ጳጳሳትን ኣማይት ካሕናትን ከም ዝሓበሩ ይፍለጥ። ኣብ 1895 ዓመተ ምሕረት ዝተወልዱ ሊቀ ጳጳሳት ሺን ብመደብ ብቴሌቭዥን ኣቢሎም ኣብ ኣባይቲ ኣሜሪካ ህልው ኮይኖም ህወት ክንበር ዘለዎ ክብር ዋጋ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ካብ 1952 ክሳዕ 1957 ዓመተ ምሕረት ብዝመርሕቦ ዝነበረ መደብ ኣቢሎም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተዓዘብቲ ዝሰሓቡ ምዃኖም ይንገር። ኣብ ዋሽንግተንን ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሉቫንን ዝተማሃሩ ሊቀ ጳጳሳት ሺን ኣብ 1953 ዓመተ ምሕረት ስብእና ብ ዝብል ክብሪ ንሽልማት ኤም ቦቕዑ ዝተባሕሉ ኣብ 1966 ዓመተ ምሕረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ኒውዮርክ ናይ ሮስቸር ጳጳስ እንክብሎ ከም ዝሰማይዎምን ድሕሪ 3 ዓመት ካብ ብመሪሕነት ሃገረ ስብከት ሓዋርያዊ ሓላፍነት ምኳን ተላቐቑ ክሳብ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩላ ወርሒ ታሕሳስ 1979 ዓመተ ምሕረት ኣብ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ዝነጠፉን ዘገልግሉን ምዃኖም ይንገር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ንህፃናት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓለዋ ክግበረሎም ከምኡ እውን ኩሉ ሰብ ኣብ ምንቅስቃስ ንዝርከቡ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ሓላፍነት ክወስድ ብምክንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፃውዒት የቅርቡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ብምክንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ መስመራት ስደትን ዓመፅን ምዝመዛን ዝሕዝን ኩነታትን ዝተቃልዑ መንቅስያት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓላፍነት ክወስዱ ህፁፅ ፃውዒት ከም ዘቕረቡን ቅዱስ ኣቦና ዕለ 23 መስከረም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ዝለገሶ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ሰንበት ዕለ 27 መስከረም ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን እዩ እንክብል ብምዝኽኻር ሓሳቦም ናብ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ብፍላይ ድማ ትሕቲ ዕድመ ካብ ዓዶም ክወፁ ዝተገዱ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣስዕቢ ኣቢሎም ቆልዑን መንእስያትን ዝያዳ ተቃልዕቲ እዮም ቢሎም መብዛሕትኡ ግዜ ዘይንገር ስቃይ ማለት ዓመፅ ስቅያት ምዝመዛን ዘሕዝን ኩነታት ከም ዝፀወሩን ኣብ መስመራት ስደት ድማ ሳሕቲ ሂወቶም ከም ዝስእኑን ኣመልኪቶም ቀፂሎም ናብ ኩሉ ሰብ ናይ ሓላፍነት ስምዒት ክህሉ ፀውዒት ኣቕሪቦም ኩሉ ሰብ ኣብ ሂወት ናይዞም መንእሰያት ብውልቂ ሓላፍነትን ሱታፌን ዝስምዖ ክኸውን ተላብዮም ኩሉ ግዜ ክሕለውን ክሕብሐቡን ኣለዎም ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ንፃውዒት ዘቕረቡ ቤተ ክርስቲያን ዕለ 27 መስከረም ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ከተብዕል ኣብ እትዳለወሉ ዘሎ እዋን እዩ። ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ካብዞም ህፃናት ንሓደ እኳ ዝብል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተወስደ ቃል ቁም ሓሳብ ዝገበረ ኮይኑ ቅዱስነቶም ካብዞም ህፃናት ንሓደ እኳ ዝብል ኣርእስቲ ኣቃልቦና ናብቶም ብቐጥታ ብተመክሮ ስደትን ምምዝባልን ዝተተንከፉ ትሕቲ ዕድመ ናብቲ ንዓኦም ዝግቦም ሓልዮት ከምኡውን ናብቲ ጎይታ ሓደ ከምዚ ዝኣመሰለ ውላድ ብስመይ ዝቕበል ንዓይ ይቕበለኒ ዝብል መብፅዓ ዝስሕብ ምዃኑ ብምንፅፃር የብርሁ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ንዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብዚ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ካብቶም ኣብ ስደትን ጉዱድ ምምዝባልን ዝሳተፉ ኣዝዮም ተቃላዕቲ ሰባት ምዃኖም ይዝክሩ። ኣብኡ ብሚልዮናት ዝቕፅሩ ህፃናትን መንእሰያትን ብሰንኪ ውግእ ድኽነት ዓመፅ ከባብያዊ ሓደጋታትን ካልእ መዓትን ካብ ዓዶም ክወፁ ይግደዱ። እቲ ዘሕዝን ግን ቁፅሮም እናወስኸ ይኸይድ ምህላው እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ መልእኽቶም ኣብ መስመራት ስደት ዝፍፀም ሞት ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ምዝመዛን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ዕጥቅ ኣብ ውግእ መጋበርያ ክኾኑ ምምልማል ፆታዊ ዓመፅ ግዱድ መርዓ ከምኡውን ኣብ መገሻኦም ዘጋጥሞም ወይ ዝረኣይዎ ግፍዒ ዘርዚሮም ክብረቶም ማልያ ብዘይብሉ መገዲ ይገሓስ ቢሎም እቲ መልሲ ናብ ኣሃዛዊ ፀብፀብ ክወርድ የብሉን። ቅድሚ እዚ ዘሕዝን ክውንነት ሓሳባተይ ናብቲ ንሕልናን ብዕምቀት ዝብድህ ናብቲ ሓደ ከምዚ ዝኣመሰለ ውላድ ብስመይ ዝቕበል ንዓይ ይቕበለን ዝብል ቃል የቐንዕ እንክብሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጉልሑ ይዝከር። ብመሰረት ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ሽማግለ ኣብ 2026 ዓመተ ምሕረት ወግዓዊ ዝገበሮ 2025 ዓመተ ምሕረት ዝተወከሰ ፀብፃብ ኣብ መወዳእታ 2025 ዓመተ ምሕረት ኣብ መላእ ዓለም 117.8 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ስደት፣ ግጭት፣ ዓመፅ፣ ግህሰት ሰባ መሰላትን ቅልውላው ከባብያዊ ኣየርን ብሓይሊ ከም እተመዛበሉ ይሕብር። እቲ ኣሃዝ 41.6 ሚልዮን ስደተኛታት 9 ሚልዮን ሓተቲ ዕቁባን 68.7 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብግጭት ወይ ዓመፅ ዝተመዛበሉ ሰባት ዘጠቃልል ኮይኑ ብፍላይ ህፃናት ካብ ተመዛበልቲ ህዝቢ ዓብዪ ብፅሒት ኣለዎም። ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ዝሓሊ ንሕብረት ሃገራት ላዕለዋይ ሽማግለ ኣብ መወዳእታ 2025 ዓመተ ምሕረት ካብቶም 117.8 ሚልዮን ብሓይሊ ዝተመዛበሉ ሰባት 45 ሚልዮን ትሕቲ 18 ዓመት ህፃናት ከም زنابرو يقمت كاب سدتنا تاتن تمزابلتن أبي تمساسالن هسدت كنا تاتزلو السبعتن كالغوت أقوراو حلوازد اليوم السبعتن اتم سلسان تشعتن مئتاوي هسعانات مخانم يقوله
1: كبراتن كبرانن سمعتنا ازت كتاتل وزلخم زينا فاتيكان مدب قوانقوات غرينا ايو ليكا باباسات بور ريشارد غالاغر أبيت صحفت لو كمانجستا هاجر بولاند ناب قدست منبر أبيت تغبر أخيبا مدرا كافيلوم دهر كالاي وقع عالم أب منغو بولاندن جرمنن تغبر عركي زلوون باري أقر داسنت اوون أقلحو عركي نزحالة فحاكي بتبعات مقبالن كفوت مخوانن كم زحات تتوون أقلحو بزولي كبا باسات بور ريشارد غالاغر صحافي ركبات مس هاجراتن أهجراويان ودباتن قدست منبر أبتيا بمباسي هاجر بولاند ناب قدست منبر تخايد مرقا مصحف نايتاب زعبا مسرح إرك بولاندن جرمنن تقلز ترخيبو ماب زكافل ومدره إركينة زحالفة بمرسع زيكونس نحاك إي بقنعنان بتبعاتن بتأماننتن كنقبلو بمخالن كاب كنعزر الرباتن كفوتنتن يزول لد كبلو تلابيوم اتات مالي اتمرغت مصحف كابتي بشحن تشعات تميتن سوسان حموشتن باباسات هاجر بولاند ناب باباسات هاجر جرمن زل اخوه تاريخاو ملغت التوسدة يقران بلن يقريتان حتتنينا زبل عرست زحزتيا زد ما فرنايتي ابزح لف عامت اباباساو منبرت باب غريغوريان مبل سوسا عامت زخرنايت فتسامين مذكار ابتا قبرسنا تمرتاو علايو تقليتو بصولي كباباسات غالاغر ابتزكافل وحسابات نتي قدم عصرتتات عمتات بخلطة قبعيتات باباسات التقبرة من كسقاسات بمدقاس ابز الزمن الزي زلوا قداس النتا قلحو اتن يقرى نبلن يقريتان حتى تنزبلا كلتا قالات نتا بمقداتتات كوينات عمي قسل زلوا اوروبا لوموون فلوي حايلن اقداس النتن اللوون بلو عركي زحالفة بمرسع زي كونس بقنعنام بتبعاتن بتأماننتن حاكي كام مقبال كام زولد يزخاخران اياتن محرات مقبار نخرستيان لعلخلو وهبت قويتا مخانو بمذكار كامتي كدوس باولوس عملاخ بخرستوس مسجزار اسو اتعارقنان زبلو قالاتو ون عملكتو بصوناتو مسعيبو متامصحاف بزعبا قداسنا تزمسكرنا تزي نحجن نمصاين حدستي مكففالاتن غچتاتن ابزبزحالو زلوقوان كنحاسب كمتعدمنا اقولحو نتين عشرتات عمتات بتعقست التهانصا بمعقاب دما كساب كنداي كبور مخانو يزخاخرنا كبلو ونجلصو بتوساخون امباسيتات هاجر بولاندن جرمنن اب قدست منبر نتي دحر خوينات اب اوروبا اركن مغبار ترعيه زيف لت ابركتو زغبر فصامي نمعق اب زغبر او زلوا قراصنت زلوا مسغانا غلصو انغاد تاخيبا امباسادر ادم كويتكوفسكي نبصولي كبا باسات غالاغر نتي با باسات بولاندن جرمناويان بصوتهم زلاخولم ملختي بتدغاغامي بمزخخاروم امسغنوام نعنا هزبتات بولاندن جرمنن ازي ازيو اغداسيو بمبال نتينا بولاند قدم مملاسو زدالون اي مودا تافصامي نرئسا نغر اركي موفاي زلو اغداسنته وناغلوه عالم كابزن العلي زدليا زلو كابغزي اقديمو كعي زخل زياده تبعات زملو تكباراتن منقسقاساتن وسانيتاتن يو زدليا زلو مسكال سبن مرخاب فقادنيا مخان يدلي فللياتن حلو كنسو نخالوت اخبروتن مسغانان مغلاص ادلايو دمابله لو كمانغست هاجر جرمن برونو كاهلون بوغنو كابتي قدم عامتات بباباسات كلتي انزن هاجرات تغبره ناي ارك ملكت بهصوص متبع كم زدليون مسكيرو ارقي اصقام كوان تخونه يكاليو يخونن بر حادثه نتقداماي سغمت كوسد اللهو دمابله ذا مصحف زيا نتن زملكتن تكالات من نققحن قنوعات سبات بزعبا زي سنه مغباراو سرعاتات زي مسرتاو مردا حيزوم بزياده كم زفلطو كغبروم يغبا بز خمز لوموون صلئن عمصان وغن مسعار تمساسال تبغسوتات كلعال يكاليو بله ذا مصحف زيا مس مبلسو سعامت زخرين اي ملختي باباسات بولاند ناب باباسات جرمن اتتحازت كوينا نغلو نطفتاتنا ونزت امرت مصحفيا كبل دما اما حداري ماكل مذكرتان مصائن اب فوك لافزر كبن كمون نز زخره بعال زبغسه دكتور انجي جيري نزينا فاتيكان حبيرو نتحستو ذا مصحف تتنقيقنا مسننببو صبوق رك بولاندن جرمنن مهنات زغبرنايو حبراو صعرتات چبوت فراك كنري نخيلينا بله قال كاب زدما اتي اب روكلاو تخايد زخري مبلسو سعامت ملختي باباسات بولاندنا باباسات جرمن زتا صحفت اللعلات اب روكلاو اتقبر زخري نبيت بولانداويان نحاولت توما برلين زنبرو قدايات كالاي وقع عالمن حقر بولاندن مدقاف بحبار دمسن مهابن ابر كتو كمز قبر قلتا زحان تملو حساب زيات رايا نزام صحف زيان محتام زنقاق حت دما بله كالو تابت مدب مرقانا إزا مصحاف الترخبو أكالا دما هواريا ولوخ كدست منبر ناب هاگر بولاند بسولي كباب باسات أنتونيو غيدو فليپيزي كداماي منستر نبر هانا سوچوكا كبور أببا ماريك إنجلوت كام محبر يسوساويان أبو منبر باباساو كوميتي تاريخ أوسن فلتات كموون للا عصر تخالو تنباسات دراتن لعلوات ديبلوماسياويان ميسيوناويان أكالا تزحاقو فقجل ليوم زنبرو
0: ومحبر فرانشيسكاويان أهو عقاب قدست ماريت محادر أبي سوريا ممحدر أدليب زركب نعصر تتات عمتات عزين زنبراك لتعبية تمرتي داقماي كم اتخفتا زينا فاتيكان أفليتو أبي كناين ياقوبيهن كوشت زركبا خلتنا كاتوليكايت بيتا كريستيان عباية تمرتي دحريناي أستاد شدوشت عصر تتات عمتات معصاوان ألت إسرا مسكرم نايت زوبا برقساويان حيمانوتاويان مراحتاب سترخبولوس سرعات بمحبر فرانشيسكاويان أهو عقاب قدست ماريت داك معين أقلقلوت كم التخفتا زينا فاتيكان يرقاقت أبسميناو سوريا زركبو فرانشيسكاويان منكوسات أبوشت تهل أخوص اللايان كل قزي أبيات تمرتكا فيتوم أب عدتات أقلقلوت تمهرتي يقربو كم زنبرون اتوم منكوسات فلما نتا بالتمرتي أبشحن تشعات ميتن حمسان شموتن عمتا محرت كم زاق أموها أبشحن تشعات ميتن سبع عنكلتنقن كم التحق غراتن اب كناي قوموس اب كوهو كاز مسروب نزيانا فاتيكان اب زحابو مغلطي اب ريحوم وتحدرو حيلي كابت كباب مسوصه اتي بيت تمرتن عصرت عمتات كما مصللي يتقمرو خمس نبرون دحدا عمتات اتانا ابيات تمرتي انا بتنور اغل غلوتن كما تمالسان بفلاي نايتي كباب حصانات ابي تسفا مخانو يملاخطو دحدا حد عمت دحري الوا منغست اسد تومز طرفو سدتيناتات مستملسو تانا عبايتو تمهرتك حدسان داقماي كغفتان زبلزنا باردلاي كمزبراتعن سمعني عميتاوي كابتان عبيق دستماريت زركبان عاي بيتا كريستيان عبايتو تمهرتي ناب النبور كم تمالسا يرقا قدسو عب ياكو بيه زركبو هسعانات كاب سلستك ساب عصر تعمد زعود ميوم هسعانات زقل قلولو كموون كاب عصر تكساب عصر تشوعات زعود ميوم تمحارو زنقد عب كينا يزلون ني عبايتو صدران من أسياتنا تكبابي فتيرو قالو دارغا ميتولك اسابات ابزي تفال عليه موياتا تكسر حدما كم التقوصارو يمالاقت ميت سابات نسرح عدل مركابهم ميتي عبايت صدرا روغو عطاوي زرقا قدس ايو بيلوم ابزي تعفاف اوانزي هاقراو داق محنطة توسان معراف ايو دحري تكونات من اسيات مرقات ممحاران اون ناب سوريات ماليسوم قالو لومي كاب انجليزينان حسابن كساب كميسترين سنهي ووتن زشفنو اسران حمو نطفات ممحاران اللونا كلهم دما دك عدي ايام اتان عبايت تمهرتنا دما نخلو خفوطات اياتن بسان ناي قبرن حيوايك علاتن وانجل مصباخ ناي فرانشيسكاويان تلوخو حمرت ايو اب سوريا زركب عبيات تمهرتنا كلو قزي نخلو خفوطات ايان نيرن لوم اون كم او بيت تمهرت فرانشيسكاويان نزي مس اسلام عبايت صدرا زقبر زاتا يعبيوان هس عانات نخالوت ككناخنون نسب عونات كخبرون قبرصان ناين فقري قربتنان كرئيو يمهرون إلام مقفات اتان حدستي مسالات اعتات بزوح حقوس بزوح تصفى بزوح تبعات امتئو اللو دارقا مويتنا تصفى قوليسنا بزنو برنالو زوبا كما بحدش مجمارن داقماي مولادن بحقي تعمر ايو انكبلو يبرهو ابوان مرقام سمرعت حيمانوت لوكان منغستن سبسلطان منغستن كريستيانن اسلامن كمك انسل اينا نيرنا ابسل زولو نفسو كفن اشتا امني بيتخكلينا بوتا انحبرون اقداسي ايو كل لاتنا بحبارك نكب نقولنا إتهم النتي محبراوي هوات زاق أمو أأمان إنا نخوون انكبلو أبا كوخوكاز مسرب يستبهلو بيت مرت حجر داق ماين مهنات عندي أمنا كرنا أيو انقبلو أب عليبون عيلاتين سرعتنا انتخدل كاتوليكايت بيتا كريستيان حواري ومستنابر باباس حانا جالوف نزينا واتيكان بزحبو مجلس حبيرام بزيت مرت السبعت متساك هلوام أي كلن أيو بنعي عمتات كونات من أساعد نقدي كونات تراي أيوم تماهيرام عالم تسلام كخونن حبراوي هو تكهانتون كم زمهارو كان الرقاقز اللونا كم زبالون أب مخفتي اتنعي مرة عصنا سرعات نعيك دوست مالت عقابي أبا فرانشيسكو إلبو بيت مهرتي داقماي مهنات مالت نحادة هنسا داقماي مقام مالت أيكونن حسانات زعبيلون زمهارلون زحالملون بوتا مملاس مالت إيو إزي إتيز أبا قجز نعي فرانشيسكاويان هلاوينا إيو مس حزبك أربع مخان تأجمعتو مكفعل كمؤون بحبار تصفى داقماي مهنات مالت إيو إلوم لومي أب ملا كناي ياكوبيان أب كبابي أزركبا عدتاتن أستاد كلتامي إتي أبايت الصدرة كمزنوران زدما كابتي أب وان كنات أب وزدرفا قطري بعض في يزايد سبات التمالي سوم إيوم أملاخ يمسغن دخمنان تصفى قريسنان نيرنا حجيغن نقرات يمحايش ألو كممانو كسات متن كل سب منتي كسفر أب قوني كلان نايق برسالة محبرات كوينان سرح ألونا بأمناتن تصفان تسان يوم دما منبارن مكلاسن يقتصلو ألو انكبلو أب فرانشيسكو يلبو يحب
1: كبراتن كبرانن سمعتنا زي زينا فاتيكان ايو سعود عرب ابز حلف معالتي ابسلست اوراجاتات يمن عسرت تشعات متقات عير كمز فتصمتن باشحات سغصارو يمناويان كابابايتوم كهدمو اقديدوام يركب كمزلون تغليصو نتي ابتا هاجر كم حدا كابتي اب عالم زلو زخفة سبعو قلولاو كوينو تخسيتو زلو كنتات دما مليسو كمزقاددو تغليصو سعود عرب أبز حلف معالتي أبسلست أوراجاتات يمن عسرت تشعات متقعت أير كمز فتصمتن باشحات سغصر يمناويان كابابايتوم كهدمو أقديدوام يركبالو نتي أبتهاجر كم حدا كابتي أب عالم زلو زخفة سبعو قلولاو كوينو تخسيتو زلو كنتات دما مليسو كمز قاددو تقليسو سعود عرب أبز حلف 24 ساعتات أبسلست أوراجاتات يمن عسرت تشعاتنا أير متقعتي كمز فتصمت قجل لهوتي يمن حبيرو أتي بقجل لهوتي زمن راح مراخب بزوحان كمز صبصبو أبتي أبدبوباو معراب أوراجا تايزن سميناو أوراجا الجاوفن كموون أبتي بنداد هبتام زخونة سميناو مبراق أوراجا ماريب بوحدو عسرت شعات سبات تقتيلوم عسرت حدا دما قوسيلوم يركبو لو أب دبوباوي أوراجا هادراوت كلتا أبالات القايدة تباهيلوم زفلتو سبات زحازت مكينا بنفاريت كمتهار متزقل لتصابصابوون يسمع اللو سعود عرب أمن لها غير يمن أب تحت قطط صرهوتي زخونة كبابيتات أب زركب زباتات إلا ما ختقبر كلا أتقو جلا دما ميسايلاتن دروناتن نام أكلاي زبا سعود عرب بموراد قبر ملساو متقعتي يكايد اللو أتوقع إننا قدد أبز خدلو زلو دما قطرام إننا وسخة زخير زلو يمناويان كابابايتوم كهدمو تقددو مالو زد ما نتدرو حدا كابتي أب عالم زلو زخفة سباو كلولاو أصبقو كمز قدد جيرو يركبالو تكال سدتيناتات ودب حبرات حقرات كمز قلصو أتوقع جيت بتفلالي قمبارات الناس أفحي خيدالو كابور حمس كرمنا نجو تراي لعلمي تن سلاسان شح سبات تمزابيلوم كمز اللوون يملاخد اتين اي مود داتا معبل كابوتا نابوتا مقعز تواقا تهوتي اب معرابا وقما قم يمن ناب مصاب بو بابيل مندب مسعود عرب زدقفو حيلتات منقستي اب التقاج اولو قلطوف قسقاسي اسعيب اللو تقال سدتيناتات ودب حبرات حقرات كمز قلصو مبزاحتوم كابتوم حدستي التمزابلو انستن قنعون هسعناتن مخانوم يحبر مبزاحتوم كابزياتوم دما اب اوان توق بتدقا قامي كابوتا نابوتا تمزابيلوم يوم أمور داتا خلتشحن عصر تربعتن حيلتات حوتي نتار اسخطة ماسانا مس مبزاحتو سميناوي كفال يمن مستقوص عصروا اتي اب يمن زلو قجت تباريعو سعود عرب زمرهو تمرت دما نعمتاو نتاه قراو تفلات انت زرخبة منقست يمن نمدقاف تالك اب مئتاو كاب شعون نجو زباون اه قراون حيلتات زحووسة واتهدراو وفراتات يكايدالو هاجر إيران حبرات من قصات أمريكا قبل الإسلام أو ريبابليك حدش وتهدر أو سقوم تتعتقبر كم زلا زقلس حبريتا كم زر خبر دحر مقلاصة عملا ما كلاي مبراق زر كبا من قصات نتي أبتزوب أزلو وطري كقار دو خم زخل يتنققو اللو رسا بهير حبرات من قصات أمريكا دونالد ترامب كابتي أب قدام سنبت ناب كامب ديفيد زكايد عرفتي دحر مملاسو اتشاقلوتنا والسخي خيدالو بزعباتي أم دبات التقبر اللوطي وقعو مقلس إغنا غنا يتوهبن زلو إذا خمزي لون كلو منيستري قدات وصعي أمريكا أم اللا ما كلاي مبراق نزر كابو زي قطات أمريكا حدش نايت ستتامة تنقطة أو سيولو سراوي تسلاما وصورا قبل علتها قرز فتس أم زخونا يخون متقعتي سفيح واتحدراو ملاش كم زمت كتنك غير كابولو سبا سلطان إيران حنم فداي نتو ما بهنداو كيانوس انكساقسو حيلتات بحر أمريكا كزرقاح كم زخيلو ونقليصوم اتياب كرباء وان انا وسخ زخيد زلو ترتراتاتن قمتاتن ددحرتي بإيران زدقف قجل لهوتي عبر سخة ما سعود عرب رياد متقعتي يفتس مالو زد ماز صفح زباو قجت كقاتم يخيلي يوزب الفرحي على عائلو يركب حداب إيران زركب ناس آقل قلوت زينا إيران كمز قلصو سلاماويان سبات بسبا سلطان إيران كبيد قهسات سباو مسلاتن قبناتن أنصار سباو النت كمز وردوم زلو حبيرو تتكال كم زملكتو منقستي أبلع لجاملاوي تقاوموتات أبز قبرو شبقونا حيلس أتتاب كل ناوراجاتات بسفحو كم التفتس أما يمسكر أبز حلف سمون أبز حبو تصبص عبد ما سرحيتا وحيلتا تسطتا نتيز حلف عامت زجمرن كساب زا عامت زياز غتسلن تقاوموتات نمجفلا أبز قبر تسعرتات بسفي حوز فتسام زلو قفعي تحطات مخانوم دما يقلز اتتكال وسيخو حبرات منقستات أمريكا مستمس إيران التكايدو زلا وق بتتحا حزا قبن كوينات كمز فتسابت نمئمان بقوع مخنياتات كمز اللون عمل كيتو إذا خمزيلون كلو حبرات من قصات أمريكا وتهدراو تغطي انتا نكيان أو دبات إيران زو تقبر إقدا انتا العلان إيران أو وشتشو عادة معالتي وش متهير مزندقنا كتكفت حساب أقريبا لا بمسرات رويترسن أقل قلوت زينا جابان كيودون زوزات أبصابات يحبر بمسرات التي بزن كلتا تكالات زينا التتقسل على واي بعال سلطان إيران التعدم درو بما أكلاويان هقرات عبيلو ناب حبرات من قصات أمريكا تمحلالي فقم زلو يحبر وشمت هيرموز حدا كابتي عب عالم الزيو أقداس زخونا مسمرات مقوعة زياد ساعات كوينو عب عالم لخاوي كربنا دادن أهقراو مراخبن كحدرو زخيل تسلوا بسنك تزغل تسل زلو قجتات إنا تقادة يخييد سلا زلو عما أكلتنا وسخة زخييد زلو وطرتيو دما زركب
0: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن مدبعتنا بجاكا براديو بفيسبوك مربع بحبريتا فاتيكان نيوز كفريرتر أبيلكم كتتالكم التقلون كومو وننعي ميلا درشاناتي IGRINO@SBCNetBVA مخانو نحبر ريتوخم أي فلينا نبل ناي لامي مدبفنونا أبزي الزازم أبنيت بحمد فنو كسابنا الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس.

0: نتز قتل مراحي زد اللي طلب عزيو عبي كخوون مخوانو قليزا ناي سلام زتاتاتن هنسات سلامن كمون مسرتاو سرعاتات چارتر ودب حبرات هاگراتن چارتر يونسكون حدش دقف كقبر لما تاوعي تقريبا اب اوان مفللاين قجتاتن سلاماو زتبخمي كملس كمزخيل مستحات ترينر ملسي يونسكو نسبات اب زوريا ناي حاكي چبتتات ناي مزر راب نسانت حبارا وحلافنتن اب مقراب مخوانو قلست زد ما منقستات راي زي كونس تمرا مرتسن افلتات صحافتي ابيات مصحافتي ممهران سبيلاوي حبرتسب محبرات قبرسن ناي ناي بحوت تكالات ونزد تقالل يو كتبل عمل كتت سلطانن هابتن اب ايد وحودات سبات راي بمتراف نحباراوي متأممان معرنتن اب حادقا كمزئتو ونتقست حبرتسب نحباراو ربحا كعين تخوينو بقوع تمهرتي كفوت زتا اندقنا متأممان كهانسو زخيلو تقوامات مهناز ادلاي مخانو قلست سلازي يونيسكو الزمب صحر سليكان باباسات كاب حادا وقعاو سنبلن العليو بزعبا سلامن تكنولوجين عالم لخاوي متحببارن اما كل كتاعتن سنمقباراوي هتو صناتن نمقراب اقات عمي زفتر ونيو اما نقو بزوحات حقرات زركبات الكالات ساقطي بزعبا زوردلن زلو سبز سرحو استوعلوت نهزباو هيوات ابزقر صلو زلو اوان اتعمام بزعبا حادا قاتاتو مزراب تراي زي كونس حبرتا سبن تكنولوجين حايلن سبعاو كبري بخمي كقلقل كم زلو بحبار كوسنو لوزخلو بايتا نمفتار مخانوون وسيخا قلصت
1: كبراتنا كبران سمعتنا ازد كتاتلو زلوخم زينا فاتيكان مدب قوانقوة تقرينا ايو ناي زينا فاتيكان وانا السنادا اي اندريا تورنيلي ابزقرا ورسا عنك زينا فاتيكان بزعبا اتير ساليكان باباسات اليون لما بل عصر تربعتة كبالت اسران حموشن كسعلت اسران شمونتن مسكر مزغتصل ناي اربعة معالت عودات اب فرنسا يستنتن ابتانا اي مجمرتا قروم سبعة ونزر استا قدوس ابونار ساليكان باباسات اليون مبل عصر تربعتة بعلم درجة زر بلوم عبيتو قداتا مع كيلومر ايتو ابزحبول ድማት አክተም ሰባውነትና ከቅጽል ተፋፍ ግዴታ ከመዘለና የተሐሳስቡ ግዝአት እደጥበባው ስርዓት እና ሆነ ዘኸይድ ዘሎ እደጥበብ አብህወትን ክብሩን ደቅ ሰባት መጥቃቲ እዩ ኢሰባውነት ኩናትን አብዳግመ አጥቀን ዝግበር መብኻን ማዕሊያ ዘብሎ ሀብቲ ንመምኽናይ ንቡርን ዘይተረፈነ ንኽመስል ዝግበር ፈተናታት አብዝ ዕብልለሉ ዘሎ መዋዕል ረሰሊካና ጳጳሳት ልመበል 14 ሰባው ኮይና ክንቅጽል ዝግብሮ ዕድመ ድሕርዳጊም كناواح ايك لن ايو اتناي كريستوس زي تعادقن عدك زفتحن سلامو زيووجو تكا قدوس بيتروس بتلومي ازيو تعواتو كوينو زرزلو سنوماغوت سلطان اي سرحن ايو دم تدخاتات مكرا فتحي زيسامو كبرهي واتافلطو كراكب زنافقون نسلام زيسرحون كاب مسمع حالي فقدوس نتوم كالا اقدا سنت يبلومن بفلاي سباونت كقدسل زقاربات اوعيت نفرنسا اون ترقوم زلو اوعيت كوينو ابحاد اوان اتعادي ابرخوتن كلاوي عواج سبع مسلاتن زخونات هاجر فرنسا بوغري غوال لبيتا كريستيان تباهيلات فلات نيرا كريستيانا وصورو بتزد ناق اقروم نايتي ابزمانات ستهان ستبابن كاتدرالات زمسكارلو بهلاوين هياون نتوفن كاتوليكاو محبرسف هياو زخونة هزبي ايو باباس رومان باعر اب معكل تنتاويت ايوروبان زركبا باريسن لوردن ميتسن نمبتساح نحمشاي اقراو قعزقوم اب فرنسا اتيوم علو علامان ازمغشا زدما محبر سبات كاتوليكاويان فرنسا اب امنتو من مدلدال اب تمساسال اوان دما كينو دوبات بيتا كريستيان كبات حزقل ناي سلامن حدنت ملأخت المتحلل افزا عمتا ايو نزخونا سب نمخونان ايكونن اب فرنسا زبطحو زلو ابتي كمناي كلان حقرات اوروبا ولتو زخونا بوليتيكا وكتع ابت حقر نخاقاتو ايكونن كم قواسا مس حدا هزبن تاريخون بحلون كراخبون ايام اب فرنسا عودت زكايدو زلو نتو من اسب او نت ادامه محب زعابيو نمتببعون ايو بجاكاك عالوانجيل كال زي حازو بسناي زغن وانجيل اب عودة حسابات ويكت قمتو اب زكا عال تنباياتات تحاصرة اب خواز ترفك عال ايكونن اب كندقو نابهيو السقا تاريخ زعاتو مسيكو سلزمننا داتيمو برحان حق زقربك عال ايو بسقعي نايتوم ابتحت بمبتات نايتوم زي يتارف تباهيلوم زحسابو وقع اتزموتو سبات كوسلي كوسلنا خنقبل زعدمك عال ايو اب كندنت زي تاقلت ربحاتات نقادو اتصوار محاب منالبات مهزوسنا ملاو كلي اوركبن عطوبن زاتا كسعرن تزفك عرلوم منالبات دو كبل زخول وقعات اياتوم نتوم بعبي زحامامون نبينوم كاب مقداف مفكارن مصنلاين زدليوم حلاف النتن وصل زحاتتك عال ايو ستوم زحاشا مزعان مضلعين مع كلاي بحر ساقيرهم نابت انتاويت اهور ايوروبا زبتحو كنريهم انكلنا حقونا كين هبن نبكالي شنخ كين تم

ሓላፍነት ክህልወና ዝሓትት ቃል እዩ። ካብዛ ብጥንታዊ ሱራን ታሪኻን ኣብ ዓለም ብዘለዋ ተራን ኣዝያ እትሕበን መሬት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ንኤውሮፓ ብሓፈሻ ክዛረቡ እዮም። ኤውሮፓ መንነታ ክትስእን ናብ ዓዘቕቲ ኩናት ግዝኣት እደ ጥበባዊ ስርዓትን ስነ ሓሳባትን ካብ እትሰሓል ኣብ ክንድኡ ነቲ ዝዓመቖ ምኽንያታት ሓድነታ ኣድላይነት ሰላም ከምኡ ውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ህወት ንግሩም ሰብኣውነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምክልኻል ዝድለ ህፁፅነት ዳግማይ ክትረክብ ኣብ እትፅውዓሉ እዋን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብምክንያት ምሉእ ሓፈሻዊ ሕብሪ ጉባኤ ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ፍልጠት ዕለት 24 መስከረም ንኣባላት ናይቲ ተቋም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖም መደረ ስነ ፍልጠታውን እደ ጥበባውን ምዕባለታት ብተዛማደ ዓብዪ ሓላፍነት ክስነይ ተላብዮም ምስቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ከባብያዊ ኣየር ካብ ህፁፅ ምሕደራ ናብ ምክልኻል ካብ ተቓላዕነት ናብ ድልውነት ከምኡ ውን ካብ ናይ ሓፂር ግዜ ስጉምትታት ናብ ጥበብን ሰብኣውነት ኣርሒቑ ዝጥምት ራእይን ክቕየር ፃውዒት የቕርቡ። ቅዱስነቶም ንኣስታት 140 ኣባላት ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ፍልጠት ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖም መደረ ስነ ፍልጠታዊ ምትሕብባር ኣብ ኣገልግሎት ሰላም ህዝባዊ ሓባራዊ ሰናይ ምዃኑን በዚ ንመጻኢ እውን ተስፋ ዝኾነ ምእማን እንክብሉ ነቶም ንክልተ መዓልትታት ማለት ካብ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 25 መስከረም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ነቲ ተቋም ህንፃ ፒዮስ ራብዓይ ናይ ስነ ፍልጠት መጻኢ ኣብ ዝቕየር ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ንዝተሳተፉ ናይቲ ተቋም ኣባላታት ተሓሳሲቦም ቅድሚ እዚ ዓውደ ጉባኤ ፍልቀትን ምዕባለን ብዝብል ቁም ሓሳብ ናይ ክልተ መዓልትታት ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ዘዘኻኸረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ህርፋንን ትሕትናን ፅንዓትን ዘተን መኽዞን ሓላፍነትን ንመፅናዕትን ዓለማዊ ምዕባለ እደ ጥበብን ከነቓቕሑ ዘለዎም መትከላት ምዃኖም እውን የስተብህሉ። ኣብቲ ጉሩም ሰብኣውነት ዘርእሱ ዓውደ መልእኽቶም ተደጋጋሚ ዘስመሩሉ ሓሳብ ጠቒሶም እደ ጥበብ ኣብ ክንክን ጥዕና ምፍራይ መግብን ብዛዕባ ኣድማስ ፍልጠት ምድላይን ዘለዎ ዓብዪ ዓቕሚ ብካልእ ወገነ ድማ ኣብ መፃኢ ወዲ ሰብ ዘለዎ ፅልዋ ንምጉላ ሓያሎ ክፍልታት እንከዘኻኽሩ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንመቆፃፀሪ ምትላልን ኣድልዎን ክውዕል ይኽእል። ዝተራቐቐ ናይ መርበብ ዓቕምታትን ርእሰ ምምሕዳር ዘለዎ ኣፅዋርን ብዘይ እኹል መከላኸልታትን ሰብኣዊ ምክትታልን ከማዕብል ወይ ከዋፍር እንከሎ ኣብ ፀጥታና ህጉራዊ ሰላምን ሓድሽ ሓደጋታት ከእትዉ ይኽእሉ። ብተወሳኺ እዋናዊ ስርዓታት ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ኣዝዩ ብዙሕ ፀዓት ይሓትት። እዚ ድማ ንልቀት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብዓብዩ ይፀልዎ ከምኡ ውን ኣብ ተፈጥሮኣዊ ፀጋታት ከቢድ ጠለባት የቕርቡ ከም ዝበሉ የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንዓለም ናይ ምቕያር ሓይሊ ብዝዓበየ መጠን ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሰብኣዊ ክብሪ ብሓቂ ዘገልግል እንታይ ምዃኑ ናይ ምፍላጥ ዓቕምና ከዓ ቢ ኣለዎ። ስለዚ ስነ ፍልጠታውን እደ ጥበባውን ምዕባለ ብተዛማዲ ናይ ሓላፍነት ዕብየት ክስነ ኣለዎ ቢሎም እዚ መጠንቀቕታ እዚ ነቶም ብተደጋጋምን ፅዑቕን ንመላእ ህዝቢ ዝትንክፍ ዘሎን ከምቲ ደጊሞም ዘስመርሉ ድኻታት ብዝለዓለ ደረጃ ዝፅሉ ዘሎ ተፈጥሮዊ ሓደጋታት ዘስዕቦ ጉድኣት ብዝምልከት ውሳኔታት ክወስዱ ዝተፀውዑ ሰባት ክመርሕ ከም ዘለዎ ድማ ኣስተብሂሎም እዚ ድማ ስቡህ ኣንተ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓውደ መልእኽቲ ዘጉልሕ ክውንነት ምዃኑ ኣብሪሆም እዚ ዓዋድ መልእኽቲ ዘስመረሉ ካብቲ ኣብ መንጎ ሃገራትን ስነ ፍልጠታትን ዘሎ ማእከላይን መተካእታት ዘይብሉን ኣምር ሓድሕዳዊ ፅጋዕተናነት ዝብል ልዕሊ ኩሉ ግን ፍትሒ ንነፍሲ ወከፈ ብሕብረተሰብ ዝውሰድ ውሳነ መበገስ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣቃሊሖም ኣስዒቦም ስቡእ ኣንተ ዓዋድ መልእኽቲ ጠቒሶም ሕቶ ከባብያዊ ኣየር ናይ ከባቢ ብድሆ ጥራይ ዘይኮነ ብመሰረቱ ሕቶ ፍትሒ ሰብኣዊ ክብርን ምትሕግጋዝን ህዝብታትን ወለዶታትን እዩ። ነዚ ብድሆታት ድሮ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ጥራይ ክንመልሶ ኣይንኽእልን። ካብ ህፁፅ ምላሽ ናብ ምክልኻል፣ ካብ ተቓላዕነት ናብ ድልውነት፣ ካብ ናይ ሓፂር ግዜ ስጉምትታት ናብ ለባምን ኣርሒቑ ዝጥምትን ራእይ ሰብኣውነት ክንሰጋገር የድልየና። እዚ ድማ ንሰብኣውነት ዝፅውዕ እዩ። ፅንዓት ዝሃንፅ ሓላፍነታውን ምስትውዓልን ዘለዋ ኣቀራርባ ስነ ፍልጠት ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብጳጳሳዊ ተቋም ስነ ፍልጠት ምስ ጳጳሳዊ ተቋም ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ብምትሕብባር ንከባብያዊ ኣየር ፅንዓት ዝምልከት ዋዕላታት ኣብ ምውዳብ ዘካይዱ ኩሉ ስራሕ ምስ ዘቕረቦ ምስጋና ጎኒ ጎኒ ኣብ መንጎ ናይ ስነ ፍልጠት ሊቃውንቲ መንእሰያት ህዝባዊ
سب السلطان وكلت برقس او محبرات ابالات استفال عليو حيمانو طاويان ملو متأسسار نعمو دلال زكايدو كتسال سعرتات بمتببع بدهوتات اللوت كبابياوي عير ابمون قفل مصنحتات تكالات احزاب نزولو كلو دوب يساقر سلزي من اللاشنا مس ازيزم عرار كخوون اللو انقبلو غاليسوم عبيد اللي تزولو وقنقا تحوت تنوعن نزاته كفوتن فتراوي قنقا حلاف النتسمعو بعلم درجة متحبب عرزالو نتوم عزيما بحريقا زركبون عزيما تنقفتن زتا قالل سنفلتتاو باخلي كتعبيوت علوتاي ايو بزما قدزي سنفلتتاو متحبب عر كم حزباو سناي ابا اقل قلوت سلام ابا محلاو املاخ زهبو سبعو كبري ابا مدم فع حبراوي الربحان حليوت فترة زتا قراكوين كقدسل يخيل انقبلو زسمعو مدارة كم زيزازمو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته اللي تسران اربعة المسكرة من وقعهم مبسحة قرباتي كان نزعاته نعي ريبابليكايت بورتشوغالي رؤسة بيهر أنطونيو خوسيا مارتينز سيغورو أبحارهم منبرهم تقبلهم كمزة زراربون رؤسة بيهر مارتينز سيغورو كابي قدسونتهم تصنع بيتو أبي بيت تصحفة وانا تصحف قدسة منبر أبزكايد ركب بزعبا تسلوا على معو قجتات سدت بزحا قناونة توفاينة نسلام أبزملكتو أرستات كمزتايو نعي قدسة منبر زينان كل محتم المجلسي أفليتو على تسران أربعة المسكرة من وقعهم بصحة قرباتي كان زقاتوه نعي ريبابليكاويت بورتوغال رؤسة بيهر أنطونيو خوسي مارتينز سيغورو على تسران أربعة المسكرة من بحوري منبر مس إرسالي كان باباسات للمنبر عصر تربعته زهري زكايدو كلي أو ركب كابي قدسونا تم تسانع بيتو مس أحافي زمدنا مس حقراتنا هقراويان تكالاتن قدست منبر لك باباسات بول ريتشارد غالاغر كم التراخبة نعي قدست منبر زينان كل محتم المجلسي أفليتو ببيت صحفت وانا صحف قدس المنبر ابستخايدا موق مييت كببيت صحفت زينان كفل ما حتى من قدس المنبر زوت مقلص خمز حبرو اب منكو قدس المنبر بورتوغال نزلو صنا زمدنا اعقاب مخانو كم تسمرلون كما اون اب محبره قطباو معبالاتن مدنفع حبره وتقمن حويسو اب حد حدا والربح حزم الكتو قدات زت الكره منبارو اب موداتا تمقلص قتيلو بفلاين صعبينات على ما وجتات سدته اقداسنت بزحاغوناونتن مخبره هو راو حقن كما اون حصصنت تصالة توفاين نتن سلام نمدقاف زلوو أقداسنات كم التسامر اللون بجاكاز اون بزعبا بركت زبالو زباون أقراون قداتا معكيلون كم التمايتو يرقاقت رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته لتسران أربعة المسكرم نوقعهم بزحة قرباتي كان نزاعتو نعي حنقار مراهي منقستي بيتر ماجيار تقبلهم كم زرزر عربون مراهي منقست حنقاري كاب قدسونتهم تصنع بيتو أب بيت صحفة وانا تصحف قدست منبر بصنعي قدست منبر وانا تصحف قدات ركب مسحة قراتن أهقراوي انتكالاتن لك باباسات بول ريتشارد غالاقر أب زكايدو أركب بزعبا قجب فلاي دما بزعبا اتي أبو يوكراين زكايد زلو وقئن مع كلاي مبراقن كم زتايو نعي قدس المنبر زينان كفل محتم المجلسي أفليتو رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته على تشران أربعة المسكرة من وقعهم مبسحة قرباتي كان نزقاتوه نعي حنقاري مراهي منقست بيتر ماجيار أبحاري منبرهم تقبلهم كم زرزر عربو زحبرين نعي قدس المنبر زينان كفل محتم المجلسي مراهي منقست حنقاري كاب قدس النطم مستسنابته أب بيت صحفت وان نصحف قدس المنبر مسوان نصحف زمدناتات مسحة قراتن أهقراويان تكالاتن لك باباسات بول ريتشارد غالاغر كم التراخبون أبتي موقزة بزعبا سناي كلي عوز مدنان كاثوليكاويت بيتا كريستيانم هيوة تتاهاقر اتقابرو عبركتون اقبت كمستقالتس افليتو اتزاتة اب محبرو كتباو كونتا تحنقارن اب حبرو الربح زملكتو قداتن بفلاي دمع تمهرتن مكالقالي نايتم اب عالمنا عزيوم تقال عدسخون محبر سبات كريستيانن زتاكورا كوينو اب موداتا اب واناوي اهقراو قدات بفلاي دمع كونتا تكتشت يوكراينن معكلاي مبراقن كاب محبر سب عالم سلامنا مدنفع كاب كزيان عب كزيان ناو سخز خايد توفاينات كهلو زبل تصفى كما التسامر اللو يمالاخت كبراتنا كبران سمعتنا سلامة كتتالكم نمسكن ناي لو مي مدب فنونا ابزي الزازم ابنت بحمدب فنوك سابن الراقب بريحان سلامة سنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس